ديانو مسراوه بابايو ويابي ويابي ابو شياو فري مادين ديانو ديا مسراوه بابايو اي بيتا باتوني ما راندو انري باكو بو وكان انا ماما امبايا ماكوسي Mordanamo Mampayo, the Bangos, the Bangos.